غزل يلي نهاية وداع الناس ونغني غزل يلي نهاية وداع الناس ونغني.